محمود صلى سمو بودو ميتي حمد اسر مو سما ميمونه غايدي دي تاكوسان غوت من بدانيا ورني مي غاي هوكي مي غاري نووي محمود مي هوكي مي غاري ندر ناي غار جابي غونغ ويدي ويغي جوجل تاورا كو يماي باب كون نون هادا دونتاندي بولو كوركو نودي مي تليفون ومو جودي لابدا بيدا تاوي داكار oy togoram bi mi nam oy mi dokal hakkuni meden ngari gasande hokki ma ngari no rek

ويه كرجان فلي ونسره ويه كيري فاية ويند جاسا باوم جدتت ما بوزي داما ما فاسا داما ما باما بوير ويند باوم نغلي واند غلانن فده باوم نغلي ننتن بلي واند جارج باوم نغلي ننتن بلان واند

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

بسم الله استغفر الله. سكتوا إسراج الدين مريد مربي سيد الهج محمد بن سيد الفاهمان مالك بخاربا وطان سنباية دنباية مددهابا

الحاج ابراهيم الفنساج ومرتين كردرمان عثمان درمان برك يرو قالو تشاجي دمبا هاو اودو ويري تان حمي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسه ميمونه البركه نلاو ما ساندري جو 1,750,000 كومين نيامي ان وندي تدونغا

الهج أحمد بي الهج عبد الشال كان كبري ناكرا غوركو بولو غريلاجو وبناني بك وبنان

0: مودي بنسيني الله شيلان
1: كان
0: دوبي مانا تشابند جيد دوبي دي ووتو كوتو اجانا في شي من جوكان ما دو يوتري محمد رسول الله Yeah.

0: موسى.
1: وي خالد موسى بي بدي دوت يا مدينه سام كده بي بدي هاري عارف بي دبو غاتاي تشد مور جودو غاتاي داندي سي وي اكاتي مول لامبياي كان غادي تاغير سكتي فدي دينو غندو ورتا فين تاغال دينو ماكو هانياندي يوم يوباسونا وجيبنا اكو مكه dañi duubi capanɗe nayi o firi makko o fay madina

السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم محمد رسول الله مهيدة جدا وفرنا فرنا محمد أول محمد آخر إمام موسى خاتم الأنبياء كم بري كلام الله تعالى سواي

هو من وطن ذي كتب تو كدي بنان تون كاي مين مرشدي من بابا بانو شو يتيما بدو فوزان كو بنا كاي اور ياب يعني اندي نهاجي سيدي كاسا ياما بسم الله والله ياما سيدي كاكا دا متين دا انا ميجي خالد بن وليد مي كوكو مات بنان كو مات يعني بنان كو بنان مات يعني بنان Nihondi ko mi pungo ko fenani mi wondi ko mi dumo ko fenani mi wondi ko babam lamoto gure lamen fofu fenani

0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دي تنتي فولبي كوتال جانغوي بي تبيتال بولاغو كورال يكوستندرال ميجوجي أمبتاوي

الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير bandiraaɓe sehilaaɓe caggal yettude Allah e nulaade muɗum ko julde rasulillah

فردار أسر عبد البول سمي البناء علي البناء درس البناء شكوين البناء فالوالي قال الله ميزا أسر مرحو موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي همني سمي رسق للي جاء الجوم

كان تمزر يا ربي موجور مريم الباب كرقاي أكمدو سيسا مريقاتا مريم الباب كرقاي.

أم أنين ما كده أبتشبي ما أندر فول بي ولنون قتب من المنغل بلين الهكو ده جند لم لم تند ده وند على بابني ام اند ما كان جند ده متالم ومنا وقت الله تعالى تدل تولو نوركتن كل نورن اني ما ندير نو دوم Sudah benjau diran hai ser.

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه في ديو يبل دي صح
0: اكون بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريت كان كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بقولك فاري جور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال مام شكات الشكال فلم شكات الشكال موتالو من جاي تسار من جاي تسار موتالو مامو سار انتم باي مامو سار انتم باي موتالو انجلو مامو سار اكبو كامرة سار مامو سار اكتسم مامو سار ابلاي سار سندر باي شفال مرين جات مامو سار انتم باي مبابا بار كندري بفام جاي مام جتشل بيور مامو سار مفاركن جو فاركن جو موفا بوك مول جاني بسا جالين جاي وليو كمبابا دسي جور جنب جور دسي جور نتان جور دسي جور fari jion dara jor awa jion dara jor law bay mo ciatum dara jor law bay ma nga je jollo ci ndombo yoram maam tay ma nga je jarawali musuma jom tay ma nga je keur mbay ma jor sala jor musuma jom tay ma je jarawali koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chef yasirim ci tumbay gundey demba xuri demba nañ ci demba jele demba nañ ci demal na ci musu do nangu jannari ba yok fara fantama ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la

لك ان عبد الله كوي مخاجر مولد ومنام ويلا نينما على جنجي يكون من تمنك في مولد بارن دوال سرنج ميت ماي دريد مات ماي ليلي شبان كرمي عبي كالبي مخنوك هالو مجدوك هالو نتني كيالا نيني من الميداني نفاهمي دوم نفوري واندنك Kebimbing pelajar kalau orang kencing batu mana dah aja muka aja pandem. Kombatu mizab dia mizai mizab si mizam mizab si kau mana batu kor kono orang nyalam. Kalau ramai orang ni mala ni jingga pun. Kalau ram, hendak kumur. Hendak harga ni, pandek. Kebetulan hendak batu saya kelar, mau mesu ya mau modal. Yeah, I know.